السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, tema kita pada kali ini tentang hakikat tempat kembali. Hari ini, mari kita tinggalkan sejenak hiruk pikuk dunia. Mari kita tundukkan kepala, kita buka mata hati kita yang mungkin sudah mulai berdebu, dan kita lakukan sebuah perenungan yang mendalam. Coba saudara renungkan ini baik-baik. Kalau malam ini ternyata adalah malam terakhir kita hidup di dunia, apa yang paling kita sesali?

عرفته فاتمنت قلوبهم بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله.